قدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

أرضك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

الظلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

فَأَسْرِعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

ay yiwle ci lu jàpp kon yarwaane yàlla yaa fi noon nañ koy dagaan saa su nekk wax na ci xadis ne képp koo xam ne biiram biree di gëna ci biiram moo ko rey dee su ko bugal ci bànn yàlla nu yàlla bolli dimbali qaala alhaaji amin mawlaana mohammadin wa alihi ajmain wa baadu fa inna mima yusabbibu adaaba alqabri ayuha alixwatu muminuun alkadiba waalzina wa akla alriba waalnamima waalghayba wa adama alistibraai min albawli waalgulul wa hijra alqawli والنوم عن الصلاة المكتوبة وأمر الناس بالبر ونسيان النفس والإفطار في رمضان من غير عذر وجر الثوب خيلاء وحفظ الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته وغير هذا مما هو جهل بالله وإضاعة لأمره وارتكاب لمعصيته وهو أثر غضب الله على عبده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله هذا وما ينجي من عذاب القبر الرباط والشهادة وسورة الملك والموت بداء البطن بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قتله بطنه فلن يعذب في قبره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات اللهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

xéewal yàlla yi, gën koy bañ a xeeb, gën bañ di xeeb xéewal yàlla yi. Kuy xool ñim tane, tey bañ a xool ñi ko tane, kooku du xeeb li ko yàlla defar, ndax day xam ne tane nañu bari. Kuy def safaan bi nag di xool ñi ko tane rek, kooku day xeeb xéewalam fu mu toll, ndax ñi ngi xool ñoo ko ëppale, te ñi ko ëppale rek la gis, kon day xeeb li mu am. Te boobaa nag day tax ba du sant, te bu santut nag day dugg ci ñun yàlla tëkku, tëkkoo leen bëggoon mu tar. Ku ne ci noon nag ak nu mbiram de waar ci wet wala ci ay wet, bu seetloo boppam, seetlu ñi ko wër, dana xam ne tane nañu baree bari. Ak nu mbiram doy waar nag, bu xoolaatee boppam dëgg, xoolaat ñi ko wër, dana xam ne tane nañu bari. Loola nag moo war a tax muy sant. Noo ngi ñaan yàlla kon mu booleenu ci ñi sant ay xéewalam, bàyyi mën a dolliku ci xéewal yooyu, yàlla mën na ko, te moo yayoo itam nangu ñaan. Donc ñaan ma defal ñu adna bu alaxira, musalnu ci sawara, sàmmal na sunu ngëm, ubbil nu wunti yiw yi, soob nu ci ak njub, mottal sunuy mébét, may nu fanu gudd ak wér ak muñ bi rafet. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin il amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin. Ayyuha al-ikhwatul mu'minun, inna allaha subhanahu wa ta'ala qad khalaqa an-nasa wa khassa kullan minhum bima yasha'u min fadli wa la yakadu yujadu shakhsun illa wa huwa mufaddalun min jihati wa mufaddalun alayhi min jihatin ukhra. يقول الله تعالى ردا على مشركي قريش حين اعترضوا على اختيار محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا من بينهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Waqad amara allahu bi shukri ni'amihi wa wa'ada man yastajibu li hadha al-amri bi ziyada kama awa'ada man yakfuru an-ni'ama bil 'adabi ash-shadid. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi la shadid. لكن الإنسان ميال إلى التطلع إلى ما ليس عنده مما يدفعه إلى عدم الشكر في كثير من الأحوال وقليل من عبادي الشكور. قتل الإنسان ما أكفره إن الإنسان لربه لكنود. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة المؤمنون, إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوصينا في مواجهة هذا الموقف الصعب بما يساعد على شكر النعم وعدم كفرانها, فهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فكل منا وإن ساءت حاله في ناحية من نواحي الحياة إذا تأمل في نفسه ونظر إلى من حوله يجد أنه أحسن حالا من كثيرين وأن الله فضله على غيره في ناحية من النواحي أو أكثر. جعلنا الله من الشاكرين لنعمه المتعرضين لازدياد فضله ورحمته, إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار الله وارد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسر كل ذي تعسير الله طول لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق الله والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

صفات فتالي على مالي لا مرهلين مما ياتى من غلو وزباخيت لبيكونوا منصرفا بسفادي عجيت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها وليار أحمد خير.

0: وجسدي وقد هواهج لسينة خدمتي وهم لهم مرام.
1: ñu may ñak tewlu rek lillahi cheikh ibrahim ñu taal micro bi
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي أم بكتي بوبا تلين نوي. نيجي لين دنوي بوبا. Di sante yalla yit ci delu ci biñu ci delu ci wat tek len ci barab bi nga xamne moy barabul islam ci anam yeb di ñaan yalla yit yalla ñu tuddu yalla gadde ci len ci gak te yalla defal len jamm Thank you.

0: جمالتي وجلبي غلاما بديدي قريدا محمد ثم أسلم لما جمالتي وجلبي غلاما بديدي.
1: UKPFM.
2: Boki, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Boki, Institut Franco-Arab Tafsir Mbacke Ndoumbé. Kinjitel, Serigne Moustapha Diatara. Nyungi fi ci Touba Ndamatou.
3: Chakoutou Oumou Ifazam.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

مسلي المسلم الرسول في الدنيا ملمان يبسون مسلي المسلم الرسول في الدنيا ملمان يبسون مسلي المسلم الرسول.

فحجبني الكمال وزعل لي وكرما أسف ما لم يبتلي بخدمة المفرد وكان لي بالأبدلي وقال لي

أولد فاتر السماء ولم يملك السماء ولي مالك السماء فاد وهما أولد فاتر السماء ولم يملك السماء ولي مالك السماء فاد وهما

0: FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران. أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران. ينغاي ماغي ديتي سانت يالا تي مسلو ليب لو حرام بي يلا الحمد لله رب العالمين نا سانت رب العرش جولي سي نبيين تي مسلو يين خوال سي سون بي خارمو غير فات نان شيخ بابا اك مام تيرنو غور اك جيجين نيبا nga جيم دكارو ان نك ني بون نيبات تو باغدار دي ووتي خالص اك ورو مي ميتي فاتي بوروم دينا تي فاتي غاتيه كو سي ديبول جانغ ليغي اك جولي مودي سا ميتي بيس با دون لا جالي Cheikh Bamba non na jamonoy belesa bu juddu gannaawam juroy iblisa muy goor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi ruubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejtuna lepp balagn masuli motax ma jog di way di waré dekke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du ta sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir galli may bon bon gisoon na bamba gislam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu bax lu bax niw ab xaj bu man ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj mbajuma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaj rek alhaj mohammedul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj mbajuma ji ñem gor na ñem jigen la malay khiru mat la bawla ba ca futa tor a dana allah jigen

0: نجاتي وإن جائي وعوشي سخامة وعيلها بالله وخلقها
1: والخلق حلو
0: نجاتي وإن جائي وعوشي سخامة وعاملها بالله والخلق فان
2: إكابيفن إكابيفن
3: يلا بغربنا ونضجب وننام بنا ونضجب بغربنا ونضجب

0: زوجه من العين دخلي غدا في سلكهم بعد مرمي
1: إيكا بفهم
2: قلب الورى من شكر أن المصطفى ورز القديم إلى يد الضم لباي قلب الورى من شكر أن المصطفى ورز القديم إلى يد الضم لباي قلب الورى من شكر أن المصطفى ورث القديم هداية دم دباي فالمصطفى ورث القديم بفضلها وبجهده وسجاي دم دباي فالمصطفى ورث القديم بنورها وجمالي وجلالي دم دباي فالمصطفى ورث القديم سرها وبعلمه وبحلمه دم دباي فزتم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم مع اهلي يا اهل الله فزتم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم مع اهلي يا اهل الله فزتم بكون المصطفى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الأي يا الوان كجور كجران مباق وريناك من مصطفى ولم بمك جاوا والاي يا لنا خان يا كل انت يا مصطفى يا خان لن بكلامي بن يا خلاي غربت بدين جرفل Nur Mustafa nyagal len di kalani sawa nyagi ngay yalu makol bakulen Nur Mustafa beelan len di kalani am len mi day darami moy tuba bu ohnu mabi ku bu muntadam ne siare nyagen na te ngay ya ahmadum ni amadal muqallidi yawm al qiyam جندلين سنوا جواي شيخ مصطفى يعني أندل دل دخل ومن جروي في يبوين جبل زباي ومن جبن بي بوالا فيني تجل فنوك بوالا جيجين يارين جوك أي شنلاي كلا دون قدب كلا فاين فايني تدون فاي بوالا بجرين يك باي يأي سيني باي يعني تلال يعني يرم جنو ماي درم يعني دبل يعني دبل يا جنواي يا يترا غاي ماني بامبا يرالن ما تخيلم غبا جال سالم جال غاي يا خم ترا غاي واكا جورا غوا با يا يال تاغو بوري بدا دم لماي ومن غنار ومت ولا كنري رسول يا تي درو با دوله دي سنت ياي يا مصطفى للمصطفى للمصطفى يوم القيامة رانجلين بأي مداي مسكين يا داجوي سيقو بامبا شوام شوزين سرونغ سرونغ يا مطلقاي مجاقة تل نوتي تتريم يفدد جير مفلوكة دي مصنجلين يا دي سباي يا تيانا قبل الإسلام نتحقق بحدا يا جنوري يا تامر تين بارمناي يا بول قلي بول جاري يفتار أنت الحماد لأهلنا يا أميلاي يا بول دنجي بول بكي يفتار يالناك بدم دنيا ما دون الفوالاي تعال مرجي يا كيار يا تام فاي ما لي قمل ستعال فاي سوني بداي يا مجتبا للمجتبا للمجتبا يوم القيامة بوان شيني جاي موزا كلام لاي مونا المصطفى وين الجروب كجلي من لبجتاي موزا كني موي لبطني مصطفى يا من جناجك فرن بين يجنون سباي دارن مرجي يا فاو بامباي مسين ما يا بران تبي دخل السمسين دراي نور من لايتو موي مسين باوستو صوت الرجال مرياي كبير وآي شريار جل في من بلير الواتوغل موتاق بلدي وشنجر بلنا على تاي شريار تخمي قرقل باي قوي قيل نعاتاق بلدي بالي وانتيس على آي شريار لحر الجامور اكسين اكبرل لحر المار لحر البمور اكجاي جاي يا منتقى من المنتقى من المنتقى يوم القيامة بقول جبريل أنت المقدم والقريبة في الوراء بعد القديم يا دبرك للدابعي بالنار في واد قريبة يا تبن نزب عيب موغن في أمتري جنسيني باي برد أندلت هنا بعوي قونا أرام يا رمض دم دم لوك سدن يمليني باي يا رتبان يقوم كما تفايو كتاي لبيك شمس لوشون موي زاي زاي نوي تسرقن ثم قرب المستوى كانت الوايا بوك الهرب لأرقاي خطوة جيدا عين وشول لجرا قمول بيجالي أمقايا نهيم يبقاي بار الوقيقة والسرية والنداء موجود يبو إلى الورايا جنواي يا إمام لام بحرنا داسا وليم تدي يا إنه متي كلا تدي توي كلا من دي يا مرتجا من مرتجا من مرتجا يوم القيامة إلى يا كارا من يزاي كلا أمدي كو أمري كلا نعكو جوي كلا أمدي يمن مالا قبسة باي يا الله يقول كلا فل فل بجايكم كو أبدي يمن مالا قبسة باي waajo tabana de gende sabdot no sob kukaya de jeb kaje do do ka segi balai kula ka bazo ab de gende sabdot no sob so jo am war tun ar gori tarel de ay yalla la sob yalla no sab ya mustafa so jo am dal jalali la am tabarai kula am de re kula ya ku jo yalla la am ya gende ya ba ya kar ya gende jay ya nam bolor يا دون نمبر يا دون نمبر يا ياري يا دين لا شالولو نبي اي يا مصطفى من كان ما تدي تلي اب بتدلي اب بتبال حيز زماني باي يا مصطفى من كان تطي دي بلي اب بتدلي اب بتبال شوك تيم جاي سي وا ما تاو نجي سو ولا جي تيل سي قام اي مصار سي دي تبوراو دي تقول تو كاي Say, I'm a town of your soul, town of your thing to be. Come, I must have been a good one, did you say? Say, I'm a town of your soul, town of your thing to be. Come, I must have been a good one, did you say? Say, I'm a town of say what to say in a bongo boat and let me die. Say that the edge in a bongo boat and let me die. Look at the bond, you can say, oh, no, I'm not here. Say that the edge in a bongo boat and let me die. I had a good bullwara, yeah, Mr. Rower. But I got a book of the king, the moon of time. يا دهمر دي سارة جهيك جغيداي ويكر ودا وي مصطفى بمخي كفل ما كي يلمي مصطفى دهمر داي ويكر ودا وي مصطفى بمخي كفل ما كي يلمي مصطفى دهمر داي موسى قديم المصطفى مهديت وي من مصطفى كوفي ألو الموسى جاي يا مرتلا من مرتلا من مرتلا أبلير الله وري القديم كدن سباي يا ربي صلي على نبي محمد مالي وقديمي كوكاري باي يا ربي صلي على نبي محمد مالي وقديمي كوكاري باي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تسليما إنما الأحمال باليد واليد تبرك بالسلام. الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبقي وارتباقي. الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبقي وارتباقي. وهو أي لا يموت أبدا.

0: على نبيل الصباح أماني على الزلاة والزلاني على نبي مصطفى الإمام وبعد موسى إذا مدى المارسيال يا مصطفى مكي زائب الرجال وبعد موسى إذا مدى المارسيال يا مصطفى مكي سيد يا نمرد جامعين جديتوه بجوي قليب بيدن الكبير ماري قليب ذو قليب ذو نصر يا أحمد المكر سائم الأجور بذو القرن محمد المكي مجكة جواء أحمد المكي بذو القرن محمد المكي مجكة جواء أحمد المكي أقول باي طفون مصطفى كنت هني جوي جوي عالي أمد المصطفى وعي لا يحب مصطفى مكيا دبي توبا مصطفى مكيا وعي مصطفى مكيا دبي توبا نك مصطفى مكيا وكل ما قدره إليه لمؤمني أهلا من سلاح دنيا سدان كرب تغوري خير ما مكة دنك جاري في على دن تغونا شوي مصطفى جوكو جي تروي نريون جي قلبا دغل بعند شوبرين ليفاتي لو كي قي دين كانواتي هو كل نفس ما كتاك مبكي سائقة الموت بغير ساكين هو كل نفس ما كتاك مبكي سائقة الموت بغير ساكين وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان سيب جمنا بنفي وقلبك أو جويل مصطفى قطب السمان سيب جمنا بنفي كيو نك مؤدل جماعي توبا كنو نفات نك نجد كبوب كيو مؤدل جماعي توبا كنو نفات نك نجد كبوب جماعي جو ننكو بسر باتم يوكو سنون لسكرن بايم جناي جو ننكو رجال الغيب جنغو دي جو بسر بقلبي شوفان جاي غلبي جاي نان امدي غير زماني يغون انجسلي جانت بني زنا غير جنت دكلان يوم ذاتي دي جاي قبض السمان ديانيا ديانغو غوني بودي دانو نيا دي ساي بادام تيتيني دانو ني تابي الله بفار دم بفاتو ني ما واتي لكاتي الاياتو نيغون كروك نفاد أنك مصطفى بخارو جادون مرجا ديب أكي علي تاو بطار ديبنا واني بيلي شفت بالي وينا أكي علي تايم جوي شيخ امدي جوي مصطفى جوي قبيل امدي أكي علي سيبين اخنا توبا نبينا جرا شبايم بابا أبي علي أبنا كما جوي نوري أنا ديانو أبدا تناوي أبي علي فلك مزون جوينا كامل يا بني المراب ديتين أبي علي كذو مغ جوينا غير أبنا كيخ جولي بوينا أبي علي غور واي قدمنا وين من لما نجاي مير أمنا أبي علي غور واي قدمنا وين من لما نجاي مير أمنا أبي علي تبوري بدمنا كيانو دفاي بوري جيريني قمنا أبي علي كيسا قاعد مسكيني set up the by again. Aki Ali couldn't lie there. Academy. Aki Ali could never laugh too bad. Set up on your belly, my boba. Aki Ali, why you can get them now? Dana my watch was not come now. Aki Ali is for them now. Bagaja Tadana, you pass on now. Aki Ali is in your lodge them now. From your kid out, we I am now. Jamari them now, I do come to Yala. Jamari them, Jamari go come in now. Jamari them now, I do come to Yala. Jamari them, Jamari go come in now. Jacobadan and the Ace of Am. Digal Barana, Penda Sound. Fiamma Jumladi, Nigel Batuba. You to run, say, I'm there with them, but them now. See all you, my dear, but too bad. You to run, say, I'm the boy, Tembelber in the Pajak. My telephone, telling God, I am there. I invite him to my name. We man a man, I joy, and mine. I invite to my aim. Women are women, join them aim. I allow from the Caliban day. Shamazala, Matthew, Makatar day. I allow back me, Imam Tuba. Carry the Buna, I see this woman. I allow back the Shagina. Land of the Aragon, Samani Bad. I know about this large day. Land of the Arabina, don't die. I know something about this day. Land of the Aragon, Samani Bad. I know Land of the Arabina. I know about the Hilalina. We will see what Maraco today. أين لا كرمي جان الله ما جنبها يقلب عوني أين لا قبل وراس الجاه قريبا القديم دون ناي هو أبيب وأبيب لا أحبه أهلي لا إلا ناي لما جتنا برما جمجناني شرب ريامي باكو في السماني Kumana yasadine don raja, taki amboloma tabajumaji. Dalu akla yau atum jidu ambo, sa aina fu ama wazil tarik. Dalu akla yau atum jidu ambo, sa aina fu ama wazil tarik. Daru salami yau masora, modingan jidu mga alamirar. Ila ganet rizal salam, hier ko welcome kan. Oui, madame, c'est une madame. C'est une seule madame. C'est une seule madame. Devant la clé, Adam Jodomi, sign up à ma voix, c'est une tarifa. Daru salam, yom a sora, bodigan of Jodom Gala, mirar. Yakaya, I'm gonna list the car. Il bagaya, tu ma, ma la brar. Bizum gare, aduna, jina. Kamu amal la bamba sang ci tuba ci adi go ñu na ko go la kamu amal la bamba sang ci tuba ci aru di go ñu na ko baba ñu na ko andir mustala ya ramba moy do ami yaram aja bam taramba moy no wala qiyari tamba ke Shamalini Dada Dada Yaakoki Shariri Amakat Muhammadina Amu Antumele Mom Kidine Ahmadu Amina Tayar Badri Taruga Tavar Aina Alu Badri Baram Kidiri Koki Akinam Amani Jalare Rakadora Kamdam Baram Kidiri Koki Akinam I'm on a yellow or a come down. I'm telling mom, yeah, we need to do. I'm yet a good job, and I tell you. Shut the mouth out and the messenger podcast. I said, I never damn the bunky. Mom, the mother, I'm done up with a day. Mom, people, and but they would do all that. Tell us a mile of bamba, say, I am. Moi sa gitu sale tin fo baam mo jo kam on tara tara de fani agitu ba mutasal gele mami dulo mo jo ke jo fri ba kere jand di sedna
1: waaw fofu sun mama dafa am lo xamé ni dañ ko don ci wut ak leer ndax dañu deg ni jamono yi nga xamé sun nok ni nga gane ci aduna da fek ku bax ki di duggu xalwa mo duggu xalwa nak ñien mam ferno kon top to len bëgg ba nga señ mam mo dar suñu nako bopam de grand señ mag ñew ni ko dédé mu sta lañ ko ci dé lool la lañ ko dégg taxam ñu baxam mom dama taxam bay mo taxay wax yëm lépp wa mo tam wax ko señ malika yi yari da wax na nak ci lam ñam da señ ci baale ba mu ñew ci aduna na yëm ci ñofa ñu ci gis mo ko ci wax dama sona mi ci kat amna gon gan go xal gi mo mu ko sédd ci dé lu mo tam ci lu wa ñe señ fal ñi jamono ya sama borom djibi ci man nama sohna abou bissa amna goné nay mo ci djibi waaw ni ni la ni la demé do ta fami da wax li